وهلا من تريبولي اف ام All This Time All This Time All This Time أغاني من زمان ما سمعناها All This Time.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

النار ما بتشعل فيها لوين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصارع صوت والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوغ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا

الاثنين الخامس من تشرين الأول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripoliefm.org.

ومن صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

على بركة الله دوما ننطلق معا في أسبوع جديد من برنامجنا، أسبوع من أسابيع ثبات هذا الوطن يحمل في طياته الكثير من العناوين لملفات حساسة تؤسس لمرحلة جديدة ولمستقبل يتكهن به الكثير دون الوصول إلى يقين أو دليل. نتابع أبرز المواضيع والعناوين التي كانت ولا زالت مثيرة للاهتمام والجدل أمام الإعلام والرأي العام على الساحة المحلية وأيضا على الساحة الإقليمية، نرصدها، نراقبها، ننظمها لنقدمها لحضراتكم بقالب مختلف من خلال فقرات برنامجنا وبشكل يومي. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة ومزينة كالعادة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صاحبة طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا، يسعد صباحكم.

يبدأ الأسبوع مع منخفض جوي يصل تقريبا في أوقات بعد الظهر إلى المناطق اللبنانية. منخفض جوي محدود الفعالية وسريع مدته حوالي 24 ساعة، بيحمل معه أمطار وبعض البرق والرعد. الطقس الخريفي المستقر يلي كان مسيطر خلال مرحلة الويك أند واليوم صباحا سيشهد تقلبات اعتبارا من بعد الظهر، لما بتبلش الحرارة بالانخفاض وتتكاثف الغيوم ويتشكل الضباب وتمسي الأجواء مهيئة لتساقط الأمطار خاصة بشمال البلاد، وهالشي تأثرا بالمنخفض الجوي الذي تحدثنا عنه. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت تكون درجات الحرارة لليوم على الساحل بين 18 وصولا ل 28 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة رح بتكون من 13 ولغاية 24 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 17 ولغاية 27 درجة نهارا. الرياح السطحية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 50 ل 70%.

إذن يبدأ الأسبوع مع هذا المنخفض الجوي اللي بيستمر تأثيره لغاية مساء بكرة الثلاثة، واللي حامل معه مزيد من الأمطار، مع أنه مثل ما قلنا محدود الفعالية. بعده مفترض بحسب توقعات مديرية البيئة والأرصاد الجوية أن يعود الطقس إلى الاستقرار اعتبارا من يوم الأربعاء، والله أعلم.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين الخامس من تشرين الأول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تصعيد خيف لبنان قبل انتخابات إسرائيل ومساع لتشديد الخطوط الحمر قبيل جولة تامبا. شروط إسرائيل تطوق التفاوض العسكري، مناطق تجريبية للجيش اللبناني في مواقع الحزب. زيارة الرئيس نواف سلام إلى النبطية اختراق نوعي وتظهر تباينات الثنائي الشيعي.

تهديد التحذير الكندي من مناطق خطيرة في لبنان مؤشر إلى حرب أم تفكير روتيني؟ هل يزور نبيه بري تركيا والسعودية الشهر المقبل؟ اللقاء الوطني اللبناني، إعادة تجميع أنصار حزب الله بلبوس سياسي جديد. من النفايات إلى الفيضانات، وزارة الأشغال تحذر ما تكب زبالة بالطريق. حماية حقوق الطفل في لبنان بين الممارسة وقانون الإعلام الجديد. المادة الثالثة من إصلاح المصارف، من أسقط مرجعية قانون النقد؟

نتنياهو يأمر بمراجعة الإجراءات الأمنية على متن الرحلات إلى إسرائيل. واشنطن تسحب قاذفات بي1 من بريطانيا، وطهران ترد على المقترح الأمريكي. احتجاجات فرنسا تتصاعد، توقيف 5000 شخص، ورسالة إلى الطلاب في العالم. عراقجي، إيران جاهزة لتوجيه رد أكثر تدميرا على أي اعتداء عسكري. 4 دول مجاورة لإثيوبيا تؤكد أهمية الحلول السياسية والسلمية للنزاعات في إفريقيا. استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد. الإعلام العبري يتحدث عن 3000 جندي أمريكي ينتشرون في إسرائيل تحسبا لأي تصعيد. على وقع تطورات اليمن، لجنة تابعة لاتفاقية مكة ستجتمع في الرياض اليوم. اقتراب الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر وحرب السرديات، من أين تبدأ الحكاية؟

تسعى إلى تعزيز دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا. تجدد الحرب الأهلية في إثيوبيا، لماذا الآن؟ حرب المسيرات، كييف وموسكو في مواجهة تمتد إلى العمق. إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة في الخامس والسابع من أكتوبر. الرياضي يفوز على الحكمة ويتوج بلقب بطولة وصل لكرة السلة مرة جديدة. وفي النهار كتب فارس خشان أسئلة خاصة بالجيش اللبناني وكبار منتقديه. كتب ماجد كيالي ماذا فعل الطوفان بالفلسطينيين؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم، السعودية مجددا إلى المستنقع اليمني در. اختناق السجون في لبنان، 66% من المسجونين دون محاكمة. لماذا منعت البيوع العقارية على الحدود

وثيقة أمنية فرنسية تشرح تاريخ التغلغل اليهودي. الرئيس نواف سلام: اتفاق الإطار لا يتضمن اتفاقا سريا بل ملحقا أمنيا وعسكريا. رئيس المجلس التنفيذي في الحزب: لا حوار مع السلطة ما لم تتراجع عن تجريم المقاومة. جبران باسيل: الخلاف السياسي لا يعني الاستخفاف بتضحيات الآخرين. اللجان النيابية المشتركة تدرس اليوم مشروعا مشوها للتغطية الصحية. كفر حمام وراشي الفخار بين عزلة الحرب وغير

تنافس خصوم المقاومة على الحضور جنوبا في زيارة سلام إلى النبطية. أسئلة حول طريقة إدارة حنين السيد لوزارة الشؤون الاجتماعية. مطالبات لبغداد بتعزيز الدعم الأمني. أربيل تتوجس الفرع. صنعاء تستهدف أرامكو مجددا. وعدوان سعودي على صعدة. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: قرار قطع العلاقات مع الإمارات لا رجعة فيه. الشرطة الإسبانية تخلي مخيما للمهاجرين في سبتة قبيل زيارة ملكية. نتنياهو يصعد هجومه على لندن. بريطانيا أصبحت دولة مارقة. مساعدات تركية وباكستانية ومرتزقة سودانيون. الرياض تستعد للهجوم وصنعاء تحكم الطوق على تعز. إغلاق أكثر من 400 مدرسة في فرنسا جراء موجة الاحتجاجات الطلابية. الغرب يفتح مخزوناته الاستراتيجية. حرب إيران توصل النفط إلى نقطة الاختناق. تعزيزات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط. إيران لترامب: نحن من نحدد الواقع. موقع أكسيوس: كبار مستشاري الرئيس الأمريكي اجتمعوا سرا في كامب ديفيد بشأن إيران واليمن. روسيا تستهدف جسرا رئيسيا في كييف وسفينة شحن في البحر الأسود. استطلاع للرأي: 49% إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في الأخبار: كاتب حمزة الخنسة: لبنان في الحسابات الإسرائيلية ضربة انتخابية أم حرب مفتوحة؟ إلى عناوين نداء الوطن. وسط الحرب والغلاء أرنب انتخابي من قبعة الثنائي. الرئيس عون يحاول انتزاع فتيل التفجير الاجتماعي بالسياسة. عين نتنياهو على لبنان وجمود الدبلوماسية يفتح باب السيناريو العسكري. الرئيس نواف سلام: الدولة مع أهل الجنوب ولبنان لا يدعم فصيلا معارضا في إيران. دمشق ترفع سقف الضغط في ملف الموقوفين. ضوء أخضر للإعلام الرسمي للتصعيد. التفاح اللبناني نحو أسواق جديدة. خفض كلفة الشحن وخطوة

لتصدير 100,000 طن. رسالة مفتوحة من النائب أشرف ريفي إلى وزير الصحة. حقوق أهل طرابلس ليست ورقة ضغط، والوزارة ليست ملك الحزب. السفيرة اللبنانية في واشنطن لوزير الخارجية الأمريكي: التزامكم بلبنان وسيادته محل تقدير عميق. شبح الحرب يلوح في الأفق، لكن هناك من تفكر قانون الانتخابات. رجي من البيت الأبيض: بحثنا اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل وحصر السلاح. شعبة المعلومات تضرب شبكات المخدرات في جبل لبنان: 9 موقوفين ومضبوطات ضخمة. ما بعد اليونيفل؟ هل تخشى أوروبا على جنودها في الجنوب؟ وليد جنبلاط: كل جولة تفاوضية في أوسلو أضاعت جزءا من الأرض. الإماراتي مساعد طيار فلاي دبي همام الهمامي خطط لعملية إرهابية بفأس الطوارئ. وزير الخزانة الأمريكي بيسانت: إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية هذا الأسبوع ولن تحقق إيرادات. توقيف أكثر من 4,000 شخص بسبب الاحتجاجات الطلابية المستمرة في فرنسا ودعوات لمواصلة التعبئة. من الاستخبارات إلى الذكاء الاصطناعي: كلايتون في مهمة جديدة بتكليف من ترامب. عراقجي: المفاوضات متعثرة، وأي مواجهة جديدة ستقابل برد أقوى. لراكب كان علامة طائرة فلاي دبي: $250,000 كتعويض. الرئيس اليمني العليمي يعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية من ميليشيا الحوثي. وفي نداء الوطن كاتب سامر زري: نواف سلام يعيد الدولة إلى الجنوب. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: اليمن يطلق معركة استعادة الدولة، والتحالف لدعم الشرعية يدعمه بقوة. الرئيس العليمي يعلن الانتقال إلى العمل العسكري المفتوح بعد استنفاد كل فرص التهدئة. تحقيق عراقي في الإساءة للعلم الأمريكي، والزيدي يحذر من فشل حصر السلاح. النووي وهرمز: مفاوضات تصطدم بالأولويات. إيران تهدد بزيادة مدى صواريخها، ووزير النفط لديها يستقيل. نظر مواجهة بحرية بين تركيا واليونان. أوبك بلاس قلق من استهداف البنية التحتية للطاقة. القيادة السعودية تقدم $60 مليون لدعم موازنة اليمن وصرف الرواتب. الديمقراطيون يقتحمون معاقل ترامب قبيل الانتخابات النصفية. لماذا كثفت إسرائيل استخدام الطائرات الانتحارية في غزة؟ بولسونارو يواجه لولا في الجولة الثانية من انتخابات

الرئاسة البرازيلية. من امتصاص الصدمة إلى التعافي، كيف تبني المملكة اقتصادا أكثر مرونة؟ إيران تتهم أمريكا بالمماطلة وتسعى لتطوير مدى وسرعة صواريخها. من بقي للحزب من حلفاء في الداخل اللبناني؟ التحالف الدولي مستمرون في دعم الجيش اليمني لحماية الأمن الإقليمي والدولي. اتفاق مكة، الرياض تستضيف ثاني اجتماعات لجنة الدفاع السياسي والاستراتيجي. خلافات مجلس النواب الليبي تضع رئاسة عقيل صالح على المحك. قمة مصر وثلاثي القرن الإفريقي، رسائل لدعم الاستقرار وسط توترات المنطقة. بعد واقعة فلاي دبي، نتنياهو يأمر بمراجعة الإجراءات الأمنية على متن الرحلات الجوية. قاعدة فيرفورد البريطانية. إسرائيل تقرر إغلاق الضفة ومعابر غزة في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر. سحب الجنسية الكويتية من 415 شخصا وتوابعهم، بينهم ملياردير بارز. تركيا تحقق مع الرئيس السابق لهيئة أسواق المال في فضيحة صناديق الاستثمار. لا تنتظر ساعي البريد، أنسي الحاج كاتب لبناني يتشكل بين ذاكرتين. عودة الغايب، فضل شاكر يعود إلى المسرح ويحيي أول حفلاته في موسم الرياض.

وفي الشرق الأوسط كتبت سوسن الشاعر الإعلام بين مطرقة السبق الصحفي وسندان الحقائق. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرات.

شوي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، نتعرف عليها هلأ وتكون من أسرار جريدة النهار.

أفادت معلومات أن سفير لبنان في سوريا هنري قاسطون تحدث عن أن الشركات اللبنانية التي تفتح فروعا لها في دمشق أو تشارك في بعض المشاريع والاستثمارات تزداد بشكل مضطرد وفي مجالات شتى ولا سيما في الأشهر الأخيرة. بزنس اللبناني دايما الفينيقي تاجر شاطر بيزعمن فبيدور دايما على أي فرص لمزيد من المكاسب. وهلأ شايف الساحة مفتوحة من أجل الدخول كشركات للاستثمار بإعادة الإعمار في سوريا. حسب المعلومات فإن فواتير المولدات الخاصة ومخالفاتها في صدارات الشكاوى التي يتقدم بها اللبنانيون إلى مصلحة حماية المستهلك تليها الشكاوى من أسعار المواد الاستهلاكية وسلامة الغذاء. هيدا عاملين إحصاء للشكاوى، قال لك بالمرتبة الأولى الشكاوى تأتي من المواطنين على نادي الحجاج النصابين جماعة مافيا المولدات، والمرتبة الثانية هي لا الغفاء، هذا دليل على المعاناة. طب الشكاوى شو وضعها؟ نعم بعد ما يشتكي شو بيصير؟ هل بتجيب نتيجة ولا خلص نحن عم نكدس الشكاوى ونعربها ونصنفها؟ على خبراء اقتصاديين اعتذارهم عن عدم إعطاء أحاديث إلى الصحف والمواقع الإلكترونية وتركيزهم على الإطلالات التلفزيونية والإذاعية وبعض المقابلات للإعلام العربي. طيب عم يدوروا على مصلحتهم، الجماعة يمكن عم يقبضوا على تلك المقابلات بزنس بالنهاية، كمان خبراء اقتصاد، تتخيل يعني خبراء اقتصاد ما بيعرفوا وين مصلحتهم؟ بعدين وين يؤخذ عليهم؟ ما شاء الله الشاشات مليانة، كل يوم عنا أكثر من خبير اقتصادي وصارت الأسماء عم تزداد كل مرة. طبعا ثلاثة أرباعهم ما بيعرفوا بالاقتصاد ولا خصهم بالخبرة. إلى أسرار جريدة الجمهورية.

الإمكانيات أن لبنان يعمل على فتح مسار جديد على مستوى أعلى مع صندوق النقد الدولي مع تحول مشروع قانون يجري إعداده ليكون محور النقاش المقبل. أي معطيات وأي مسار جديد؟ إذا كل خطوة إصلاحية منرجعها على نقطة الصفر مثل ما صار بقانون إعادة هيكلة المصارف يلي تم الطعن فيه برئيس الجمهورية ورجعنا

على محل ما ابتدينا، فمن أي مسار بدنا ننطلق؟ يعد مجموعة من المحامين والخبراء القانونيين ردا على ما ورد في تقرير المقررة في مجلس الشورى، والذي اعتبر تضاربا مع أحكام المرسوم 55-18 الذي يكرس استقلالية دار الفتوى ومؤسساتها في إدارة شؤون الطائفة الإسلامية. جماعة المفتي داريان قال لك عم بيعدوا قانون للطعن بالقرار الصادر عن شورى الدولة بحكم انه هن ما بيحق لهم يتدخلوا لانه للدار استقلاليتها، بينما هن زيتهم هودي هلا اللي عم يعدوا هالملف كانوا عم يروحوا يشتكوا لشورى الدولة على المفتي السابق قباني من اجل حتى يقبعوا يجوا محله. وقت البدنة شورى الدولة بحق لها، ووقت البدنة حرام حرام شرعا. أشارت تقارير إحصائية إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى تراجع معدلات الاستهلاك في البنزين والكهرباء، لكنه لم يؤثر بالنسبة نفسها في حركة السوبر ماركت. إنه الناس فيها تخفف شوي تنقلاتها لحتى توفر، بتخفف أكل كمان، بتقعد العالم بمجاعة، وشو ناطرين عاملين مؤشر كمان قد الناس بدها تاكل، عم تعملوا لهم تحقيقات وإحصاءات على الكالوريز؟ حسدوا الناس على لقمة الأكل اللي عم تاكلها. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم موقعنا أن عشاء سياسيا عقد الأسبوع الماضي في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بحضور النائب تيمور جنبلاط في لقاء تطرق إلى مختلف الملفات السياسية والانتخابية المتعلقة بالجبل، إضافة إلى الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد. بلا أوضاع عمي بلا بطيخ، حضر اللقاء معظم المرشحين يلي نوين يترشحوا على الانتخابات بالجبل، فبحثوا بمواضيع الانتخابية، هذا اللي حدث. بعدين نحن بيهمنا رأي المير العندليب طلال أرسلان، شو رأيه بكل الأوضاع الداخلية والخارجية، لأنه تعرفوا دي عنده نظرة ثاقبة بالسياسة. كل المفاوضات اللي عم تصير لحتى يتحشوا له ابنه بالليحة، أي كل القصة. أفادت معلومات أن مرجعا سياسيا يردد أن الطبقة السياسية قد تجد في التغيير الحكومي مخرجا لاحتواء الشارع، ويشير إلى أن أكثر من وزير بات مدرجا على لائحة التغيير إلى حد أن السيناريو المطروح قد يتجاوز التعديل الوزاري ولادة حكومة جديدة من باب تغيير الصورة. كل هالمعلومات لا أساس لها من الصحة، والدليل على ما نقول هو كلام رئيس الحكومة بالأمس اللي نفى أي نية للتعديل الحكومي وقال لك هيدي مجرد أخبار يتم التداول بها من أجل ملء الفراغ. وأكيد نحن منصدق رئيس الحكومة وما منصدق المواقع. يتردد أن طريق بيروت الشام عادت إلى زخمها مع زيارات دورية يقوم بها عدد من المرجعيات السياسية والحزبية في إطار جس النبض، وفتح قنوات التواصل مع الحكومة الجديدة التي تحظى بتأييد إقليمي ودولي لم تشهده سوريا منذ عقود. والله يلي طالبين مواعيد من أحمدنا وباقي السلطة الجديدة بسوريا المحررة لا يعد ولا يحصوا، إنما الجماعة هن مصرين أن يتعاطوا من دولة لدولة، ونحن مصرين أن نفتح تكيكين وطرق فرعية. إلى أسرار نداء الوطن. بحسب مصادر مطلعة، الأخبار الكاذبة التي جرى تداولها عن اجتماعات عقدت في أنقرة زعم أنها جمعت ممثلين عن الحزب بمسؤولين سوريين وأمريكيين، هدفها التغطية على ما كشفته دمشق من مخطط للحزب لإطلاق صواريخ تخريبية في درعا، وهو ما زاد من النقوة السورية والتركية عليه.
برضو أي من الأكاذيب اللي تم التداول فيها، لك اجتماعات وتفاوض ونحن ما بنصرح للإعلام وكذا، ونحن عارفين إنه كله مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، لا مجرد تغطية السماوات بالأبوين. العائدون من واشنطن استنتجوا من اللقاءات التي عقدوها أن الإدارة الأمريكية تبدي تشددا حيال الوضع اللبناني، وأن الوعود التي أعطاها الجانب اللبناني لم يتحقق منها شيء. وهل هذه أسرار؟ هذه تصريحات رسمية تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشكل دوري وآخر بعد اللقاء مع الرئيس نواف سلام، أن أنتم نفذوا اللي عليكم واتركوا الباقي علينا. تكشف مصادر أوروبية أن الاتجاه الدولي يتبلور لتفعيل برنامج في لبنان مستوحى من تجارب دولية للحد من انتشار الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، ولا سيما تجربة كوسوفو، مع بحث آليات لتقديم حوافز مالية مقابل التسليم الطوعي للأسلحة بالتوازي مع بناء قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية المعنية. يجوز نقرأ العديد من السيناريوهات التي يتم اقتراحها من أجل موضوع السلاح لحتى ما نوصل إلى الصدام، بس بدنا ننسى أنه تجربة كوسوفو غير التجربة بلبنان، لأنه بلبنان عندنا فرع ولائي، عصابة ولائية انتماء وولاء لإيران وليس للبنان. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، يدعو خبير اقتصادي دولي إلى التمييز بين انخفاض سعر العملة الإيرانية والاعتقاد بأن مستوى معيشة الإيرانيين يتراجع بالنسبة نفسها، لأن اعتماد الأسر الشعبية على الإنتاج المحلي الغذائي والدواء والاستهلاكي ومحدودية استهلاكها للبضائع المستوردة إلى جانب الدعم الحكومي وتوافر موارد الطاقة المحلية تشكل حواجز أمام انتقال انهيار سعر الصرف بكامل قوته إلى الإنفاق المنزلي، ولذلك يمكن أن تبقى زيادة نفقات الفقراء بحدود 20% فقط. هلك هيدا الانهيار اللي عم بيصير للعملة الإيرانية، ما تفكروا انه بيأثر على مستوى المعيشة؟ لا لا، الإيرانية عايشين بكل رواق وبتوصلوا مساعدات وعم يأكلوا كافيار وسوشي. هلأ أي نعم الريال الإيراني وصل ل 3 مليون دولار مقابل 3 مليون ريال، سمعين الرقم كتير منيح قديش العملة عم تنهار، بس بحكم الأخبار بتقلك لا لا ده ما بيأثر، المواطنين عايشين بسلام ورواق. وأكيد نحن شارة مخططنا وعلينا أنه نصدق أسرار الأخبار قديش صغار. بكل بلاد العالم لما بتهبط العملة طبيعي بيتأثر مستوى المعيشة للشعب، إلا بإيران تعرفوا ليه؟ لأجبورية ملالي، فبايدي ربنا مبارك فيها، أما باقي البلدان فكليتهم كفار.

هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدنجية الحشاشين الشتامين الزعران النقيقة.

مع انطلاق أسبوع جديد طبعا هناك الكثير من الملفات التي نحملها من الأسابيع الماضية تنتقل معنا إلى أسبوع جديد. لماذا؟ لأن الأزمات في لبنان لا تنتج حلول بشكل سريع. منمط كتير نحن كتير بيلنا الطويل وكتير عنا مراء بالجدل، فهذا الجدال الذي لا يؤدي إلى النتيجة بطبيعة الحال يؤدي إلى تراكم المشاكل وازديادها أسبوعا تلو الآخر. وهل نكتفي بالمشاكل الموجودة لدينا؟ كلا، حاشا وكلا، نفتح مزيد من المشاكل ومزيد من العناوين الجدلية لكي نزيد الأزمة أزمات. إذا بدنا مثل العادة ببداية كل أسبوع نعطيكم أبرز العناوين التي تنتظرنا هذا الأسبوع، فينا نقول بحكم الجمود اللي صاير بالمنطقة ككل وبلبنان تحديدا سواء بموضوع التفاوض أو بأي موضوع سياسي آخر، ريثما بقى نوصل لنهاية العام وتنتهي الانتخابات بإسرائيل وبالولايات المتحدة وعندها نرى أي مشروع وأي طريق سنسلك، فطبيعي خلال هذا الوقت يبقى الهم المعيشي هو العنوان الأساس مع استمرار تصاعد وارتفاع الأسعار بشكل مضطرد بعيدا عن الرقابة يلي مفترض تكون موجودة من الدولة، لا بل بمكان ما تجد أن تلك المافيات تسيطر على جزء من هذه الدولة وتصبح المجالس والإدارات المولجة بالمراقبة مجرد أداة سورية لا فعل لها. ولما بتقول الهم المعيشي معناتها أنت عم تفتح عشرات الملفات وكلها هي أزمات حقيقية بحاجة. العام صارت خطوات ترقيعية الأسبوع الماضي ببعض الزيادات، إنما يبقى الهم المعيشي هو كمان بطليعة العناوين. التفاوض بشكل استثنائي أو عودة لجولات التفاوض السابقة بين لبنان وإسرائيل أيضا وقف، يمكن في جولة هلأ بهالأسبوع بنهايته جولة تامبا بفلوريدا، بس هي شقة عسكري وهي بس لمجرد الصورة، لمجرد بعض المفاوضات ماشي مثل ما أنا كله ناطر لحتى تنتهي الانتخابات بأمريكا وإسرائيل وعلى أساسها نرى إلى أي مصير نعود. على الصعيد الداخلي ينتظر هذا الأسبوع صدور قرار من المجلس الدستوري بما يخص، لأنه رح تنتهي المهلة الدستورية، بما يخص ملف العفو العام والطعن الذي قدم من التيار البرتقالي الفاسد. فكمان هذا الملف هو حساس بحكم استمرار أضراب المساجين اللي بلغنا فيه تقريبا اليوم 25 واللي أدى لوفاة بعضهم وأدى لأدخال البعض الآخر إلى المستشفى نتيجة أضراب عن الطعن. كمان من الملفات المفتوحة والتي فتحت على مصراعيها أبوابها بنهاية الأسبوع الماضي مع صدور قرار مجلس شورى الدولة بخصوص دار الإفتاء، بدأنا نرى عنوان خلافة دريان هو من العناوين البارزة بالإعلام والصحافة اللبنانية، بينما الفريق المؤيد لا سمحته ينكب على دراسة بعض القوانين من أجل الطعن بالقرار وبيترك بعض سبيحته يطلعوا على يهجموا الذين ينصحون بخروج آمن حفظ ماء الوجه ولا حفظ هيبة الدار اللي هن حكما قال عم يدافعوا عنه. شفت كل أول العناوين هيدي كلها مواضيع للتسلي، وفوق كل هذه العناوين طلع لنا الياس بوصعب مبارح بأرنب جديد من أرانب الاستيز لحتى يرجع يفتح موضوع التعديل بقانون الانتخابات وكأنه بكرة الانتخابات، مدري كيف أخذ دفشة لحتى يغير كل هالما بننسل فراغ مع الناسين يشتغلوا بهالفترة، ومثل ما أن فراغ على صعيد السياسي وفريق فراغ على صعيد التفاوض، وبدنا ننطر لآخر السنة فبدنا شي نتسلى فيه، بدنا موضوع جدل نضيفه. فقال لك للوس عين البدام ما في حدا غيري، أنا الشيطان الخناس واللي بسمع كلمة الاستيز، وفتحنا موضوع قانون الانتخاب وبدنا نعمل جلسة للكتل النيابية واللجان المشتركة لنبحث بعض التعديلات المقترحة وكأنه هلأ وقتها. يلا نتسلق.

عم يضحك كرمالكم والله. كرمال ماضي تجار العالم، العالم بشو بده يحكي بهالفترة إذا كل الملفات لا وصول لنهاية لا لو المشاكل بعدها مستمرة، قال لك حتى نعطيهم مادة جدلية جديدة بكيف عليها. وما نبلش بقى البحث مناطقيا وطائفيا ومذهبيا و و و و و زيدت ما بدك. هيدي بعض العناوين الحساسة وبعض الملفات المفتوحة لمزيد من السجال ومزيد من المشاكل في خلال هذا الأسبوع على الساحة المحلية. ويبقى طبعا العنوان على الساحة الدولية والعربية والعالمية هو اقتراب الفكرة الثالثة لنكبة طوفان الأقصى بكل تبعاتها وبما جرته من ويلات. هذه بعض العناوين اللي بعتقد رح بكون موجودة معنا طيلة هذا الأسبوع. أضف إلى ذلك الأحداث اليومية، كل يوم بيكون عنا ترند شيء، كل يوم بيكون عنا مشكل إضافي، ولعل أبرزهم ما تحدث بزيارة النبطية اللي كانت لرئيس الحكومة واللي رح نفتح الباب على مصراعيه للحديث عنها بالفقرة القادمة إن شاء الله. البلد بدك بصار، كل يوم بدك بصارة تقعد، كل أسبوع بدك بصارة تقعد تبصر لك شو المشاكل اللي بتدل مستمرة معك وشو المشاكل اللي بتنحل. ومن بصارة البصارة داير من حارة الحارة.

مع نهاية الجولة والزيارة المكثفة التي قام بها رئيس الحكومة القاضي الدكتور نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن، والجولة اللي كانت فيها مواعيد مكثفة كما شاهدتم وتابعتم من بعد إلقاء كلمته التاريخية على منبر الأمم المتحدة، عاد ليلة الثلاثاء إلى لبنان، وكانت هناك الجلسة الحكومية يوم الخميس، وكان الموعد المنتظر يوم الجمعة للزيارة النمطية. مجهود كبير يعني ما بين الداخل والخارج، بدل أن يؤجر أو يشكر عليه من يقوم به، نرى الشتامين المتحدة.

لكن المشهد الأبرز أو الفيديو الأبرز اللي تم انتشاره من تلك الزيارة رغم كفية كثير من المواضيع اللي بنحكى فيها هو ذاك البغل الممانع يلي بيجسد تماما صورة أبو راس مربع. أما هذا اللي شفتوه بالفيديو يلي جاي بده يضرب رئيس الحكومة كف، واللي طبعا العنصر الأمني سواء استقصاء كان أو شو كان عم بيهدي طيلة الفترة. كل التعليقات وأكثر فيديو تم نشره هو هذا الفيديو، الناس علقت عليه كل واحد بطريقته، بس هو بيمثل صورة عن صفة لما نقول عن البغل الممانع. هيدا هو يعني مركب، كيف بيقول مسيو لبيب، مركب راس حمار إيه زيتها. هيدا بيجسد لك اياها حرفيا، ناطر رئيس الحكومة لحتى يجي يضربه كف. ليه بده يضربه كف لرئيس الحكومة؟ بعيدا يعني عن انه طويل على رابته، بس ليه بده يضربه كف؟ قال لك في شهداء فوق، تعرف رئيس الحكومة هو اللي قرر فتح الحرب، هو رئيس الجمهورية، وهن اللي ضربوا الصواريخ وفتحوا جبهة اسناد غزة والانتقام لفخاد المرشد. بيجسد تماما هذا الشخص صورة البغل الممانع المغسول دماغه يلي مش شايف شيء واللي بده ما بده يقتنع بشيء وما بده يشغل عقله، لأنه أساسا عقله مسحوا له إياه بالمخدرات، المخدرات الدينية أو المخدرات الحقيقية وحبوب الهلوس. بس أكيد هناك كثير من الأمور التي يستطيع الإنسان التوقف عندها من هذه الزيارة. أول شيء على صعيد الدولة كانت الزيارة للقول مرة جديدة استجابة لنداء أهالي النبطية الثاني يلي طالب الدولة بالحضور لحتى ينسحبوا عناصر الميليشيا والزعران المنتشرين بمناطقهم. فكانت زيارة رئيس الجمهورية بالبدء، ومن ثم زيارة رئيس الحكومة يلي افتتح من خلال السراي يلي ضربته إسرائيل وسموه سراي شهداء أمن الدولة، وافتتح مركز الدفاع المدني والصليب الأحمر وكثير من المراكز اللي تابعة للدولة. يعني الزيارة بعنوان الدولة عادت أو هنا الدولة. أكيد كان عارف يعني دولته أنه بده يتعرض لهكذا استفزازات وبده يتعرض لهكذا تطول، لأنه أعلن عن موعد الزيارة. ما هو لما بيروح الواحد فجأة بيقوله إيه إجا سرقة إجا خلصة يعني بالشوم عليه شو هالزيارة، وإذا عطى موعد أنه رايح بدل ما يستقبل بالترحاب لأنه جيب معه دولارات وجيب معه مشاريع وجيب معه مساعدات، بيكون التطول عليه بهالطريقة من الراس المربع، من الراس المؤدلج الفاضي يلي ما بيحمل إلا ثقافة التخوين والشتائم وسهيوني سهيوني نواف سلام سهيوني. هلأ بس لحتى جاوب على السؤال، لأنه كل ومنهم أنا طرحنا سؤال أنه معقول هيدا العنصر الأمني قاعد عم يطبطب له لهيدا البغل الممانع بدل ما يطرقه هو الكف ويزته بأي ريو قادم؟ فطبيعي لما استفسرنا قالك الناس جماعة المواكبات الأمنية، قال أنه بالعكس الأوامر بكون جاية لكل العناصر طبعا طالما بعيد يعني على الشخص المستهدف، انه اي استفزازات طنشوها لانه هيدا بيكون هدفه. يعني لو تم مثلا العسكري ضربوا كف لهيدا البغل وشلحوا بشي اي سيارة عسكرية، كانت كل الكاميرات جاهزة لحتى تاخد اللقطة وبالتالي يخلوا الزيارة تنتزع وتصير الزيارة ما عاد لها اي معنى وغير منتجة، وهيك بيكون حققوا هدفهم. فيبدو نحن بحكم عقليتنا الأمنية اللي على قدنا ما بنستوعب هيك أمور، مثلنا مثل الآخرين استفزنا أنه هناك أزعر قاعد عم يهدد بده يضرب رئيس الحكومة يلي هو رئيس السلطة التنفيذية لحتى قال ينتقم للشهداء يلي راحوا بسبب حماقة الناس اللي بيتبعهم. فهذا الجواب من الناحية الأمنية. ما لفتني أنا مثلا بهالزيارة كان في هناك حجة يمكن أم لشهداء يعني الله يصبرها كانت رافعة ويمكن لا يمكن مدفوشة مثل كتار من المدفوشين، بتعرفوا أنه دايما بيحتموا بالبيئة الحاضنة وبالنساء بيدفشوا لحتى يكونوا هن بالصدى، والأهالي عنوان الأهالي غضب الأهالي الله يرحمك زياد الرحمن، فهن دايما بيحتموا بهالطريقة لحتى يوصلوا الصورة البدنية. كانت رافعة يفطى عليها صورة رئيس جوزيف عون ورئيس نواف سلام وقالت مثلنا لا يبايعون مثلكم، طبعا هو اشتقاق من العبارة الشهيرة التي وردت بالكلام الأخير للإمام الحسين عليه السلام. يعني اللي مثلنا نحن أشرف الناس ما بيبيع مثلكم أنتوا يا خونا يا عملاء يا متصهينين يلي بعتوا الجنوب وبعتوا دماءنا، هيك برأيه يعني. طبعا دفشينا لحتى تودي هذه الرسالة من خلال هالعبارة، بس للأسف مرة جديدة بتشوف أنه ما في أي وعي. مين اللي بيع؟ يا بتسأل الحجي وغيره من

الناس اللي مقتنعين سواء كان عن قناعة أو مدفوشين بتلك الفكرة أنه يابا من مثلنا لا يبايعون مثلكم، نحن أشرف الناس ونحن أهالي الضحايا ونحن المعرضين للخطر و وكأنه فعلا هالدولة هي اللي فتحت الحرب. بعدين مين ناطر البيع؟ مين ناطر تبيعوا؟ تنبيعوا بالعزة إن شاء الله. مين اللي بيعكم؟ يا عمي أنتوا في ناس بيعوكم لإيران وإيران قاعدة عم تبيع وتشتري فيكم. ما بقى طبعا انتم ما حتقروا، ناس محشاشين بدهم يقعدوا يقروا يشوفوا تابعوا، نحن ما نخبركم اذا انتم ما بتقروا. لا بتتذكروا هاي المبادره الاخيره اللي قدمها عراقجي كرمال الولايات الاتفاق مع الولايات المتحده وعوده التفاوض واللي تم رفضه اخيرا من ترامبو؟ المبادره ما قال لك، هن قالوا لك انه لبنان هو الفقره الاولى فيها، وانه وقف الحرب بلبنان والانسحاب الاسرائيلي هو على راس الاولويات والاهتمام. هيدي بالنسبة لأكاذيب إعلامهم وجحافلهم من الكذبين الدجالين. على أرض الواقع موقع أكسيوس كان عم ينشر تفاصيل تلك المبادرة واللي تم رفضها من الأساس، فيها 4 أو 5 نقاط ولا خصهم بلبنان. الأولى وقف الأعمال القتالية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. 2 رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. 3 الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة والمقدرة بنحو 12 مليار دولار. 4 استثناءات من العقوبات النفطية المفروضة على طهران. والنقطة 5 بنهاية المهلة باليوم 7 إذا تحققت كل هالمطالب قال بتلتزم إيران بفتح مضيق هرمز مجددا أمام كل الدول. وين بند لبنان بإيقاف الحرب والانسحاب وكذا؟ شوفوا يا حجي مين اللي بيعكم، شوفوا مين اللي بيعكم. اساسا انتم برايهم مدفوع حقكم من زمان، من بعين من زمان، فانتم بالنسبه له مجرد وقود لمشروع. اذا انتم مش شايفين هيدا الشيء هي مشكلتكم، بس تروحوا توزعوا فشلكم على الاخرين وتوزعوا الحماقات اللي ارتكبوها اسيادكم على الاخرين اللي عم يسعوا لانقاذكم، هيدا اسمه فتنه وهيدا اسمه دجل. لك حتى رئيس البلدية، رئيس بلدية النبطية مسلم من الشتامين الأصحاب الشتائم جهاد البزاءة رغم أنه ينتمي للحزب، يعني حتى هو مسلم منهم. قال كيف معلق يافطة ترحيب برئيس الحكومة وكيف رافقه بالجولة؟ ما هو مجرد مرافقته بالجولة هيدا دليل على أنه موافقة الثنائي عليه، وقال له ما كان بيسترجي يروح. طلع عمل مقابلة على صفحة النبطية وقال لهم يا جماعة أنا رئيس بلدية، أنا مهمتي أنه حاول جيب مشاريع إعادة أعمار لهالمدينة. قال لهم أنا خلعت العباءة الحزبية وتركت بطاقتي لما وصلت على رئيسة البلدية، وأنا مسؤول عن ناس ومدينة وموظفين، موظفين بعد ما قبضوا لهلأ، فبالتالي أنا موظف حكومي واجبي أني استقبل رئيس الحكومة واجبي أني استقبل المساعدات اللي جايبة لحتى فيد الناس. هيدي شغلتي وعملتي، مش شغلتي بالسياسة حاليا. هلا بعيدا عن الدجل والتقية بموضوع أنه أنا خلعت بطاقتي الحزبية، بس هو طلع حكي كلام منطقي، قال لهم هالموظفين اللي عنا بالبلدية بعد ما قبضوا، فأنا عم بسعى افتح هيدا الملف مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ما بشارك بالاستقبال؟ ما أنا شغلتي شارك بهيدا الاستقبال، أنا رئيس البلدية. يعني حتى هو ما سلم منهم ومن بزائتهم ومن شتائمهم. هذا ناهيك بقى عن عبير مروي وشفتوا شو صار فيها هالناشطة الجريئة يلي فقط طلعت وقالت انه نحن بدنا الدولة. هيدا كل الجريمة يلي ارتكبتها، الجريمة طلعت قالت له نحن مع التفاوض ونحن بدنا الدولة ومشروعنا الدولة. ارتكبت جريمة عظيمة، حملة طويلة عريضة من الشتائم وانتهاك الأعراض والتطاول علي وحتى على بنت الرضيعة، ما تركوا علي ستر مغطى، فقط لأنه طلعت وحاكيت وقالت نحن معك يا دولة الرئيس، نحن بدنا الدولة، ليكم ألا جريمة. لحتى لخص لكم الوضع اخر شيء، كل هالمشاهد هيدي تعطيك فكره على التردي الواضح وعلى المستوى يلي وصلت له هذه العصابه بكل ازلامها، من راس الهرم اذا كان عنده الراس للهرم، يعني من كبير لصغير وكلهم صغار. وهذا الشيء شفته مثلا كيف تم ترجمته بالجلسه اللي صارت لمناقشه الحكومه من اسبوعين، شفتوا كيف كان عم يتصرفوا نواب كتله لحمه ولبنه.
هل شفتوا شي حدا منهم قدم مشروع لإعادة الأعمار، قدم مشروع للمساعدة، قدم مشروع بيفيد الأهالي؟ أبدا، كان شغلتهم وعملتهم بالجلسة على مدى يومين مقاطعة النواب، التهجم عليهم، تخوينهم، اتهامهم بالعمالة. هيدي أخلاقهم، هاي أخلاق أزعر الحي. تعرفوا لأزعر الحي اللي بيكون موجود بالطريق، هيدا البلطجي قطاع طرق، قلت لكم بطا فرقة من قطاع الطرق. هيدا بالنسبة لكتلة نوابهم. أما بالنسبة لجحاف الحشراتهم الإلكترونية وجعدنجيتهم من الأبواق يلي بينتشروا على مواقع التواصل أو اللي بيطلعوا بالمقابلات، هيدا بيعبروا عن أنفسهم، هيدا المستوى الحقيقي تبيتهم. هودي الناس اللي ليل نهار بيحكوك بالأخلاقيات والمسل والقيم، هيدي حقيقتهم. كل العبارات السابقة وكل الخطابات السابقة وأشرف الناس ورجال الله كلها عبارة عن مجرد تقية، تقديم محاولة تقديم صورة أنه نحن الأرفع أخلاقا ونحن المنزهين من كل دنس وهم أنجس من عليها. ما بعتقد بقى في داعي خبركم أكثر عن التفاصيل، أنتم صرتوا بتلاحظوا هيدا الوجه الحقيقي اللي عم تشوفوه لأول حزب بلبنان نشر ثقافة الشتائم والتطاول وتخوين الآخرين وانتهاك أعراضهم، وهو يرفع راية دينية والدين بريء منه. وبعدين انتقلت هيدي الراية لكل الأحزاب، كل الأحزاب والطائرات صار عندها جحافل من الجيوش الإلكترونية شغلتها وعملتها تفوت تسب العالم، لا تناقشهم بالحجج ولا تناقشهم بالوقائع ولا ترد عليهم بلغة العقل، لا يمتلكون سوى هذه السفالة. جيل منعدم الأخلاق تم تكريسه فقط لشتم الآخرين. هن كانوا أول ناس للصراحة نشروها وبعدين انتقلت للجميع. فهذا ما يبرعون به هاللي عم تشوفوه قدامكم المشهد، سواء من كتلة نواب إلى وصولا أم أعلام وأبواق، وصولا إلى جعدنجيت وحشرات الإلكترونية، كلها تعبر عن ثقافة واحدة، ثقافة البزاءة والعدم الحياة وقلة الأخلاق. إفلاس، ثقافة الإفلاس من كل القيم والثوابت والأخلاقيات اللي صرعوا أفانا بالحديث عنها. هلا حاليا عم يتم ترجمة الوجه الحقيقي لهذه الميليشيا من خلال كل ما ترون أمامكم من بعد الانكسار وغياب وهج القوة والسلاح.

قال لك من مثلنا لا يبايع مثلكم. مفكرين حاله نن شغل كبيره، لك تنبيعوا بالعزة ان شاء الله. شوفوا مين اللي بيعكم، شوفوا مين اللي عم يبيع ويشتري فيكم، شوفوا مين يلي سلمكم، مين اللي عم يتاجر بدمائكم. اكيد لا جوزيف عون ولا نواف سلام ولا الدوله يلي عم تسعى لتحمي ما تبقى وعم تسعى لتحرر الدبلوماسيه من بعد ما فشلتوا فشل ذريع بالميدان.

0: معلش يعني هي هي الحقيقة جرحة بس هي هي. قوم من الزعران منتشرين بالمجلس النيابي بمجلس الوزراء، منتشرين بالمساحات الإعلامية، منتشرين على مواقع التواصل، لا ينتجون سوى ثقافة البزاءة. وإذا كانوا متغطيين بأوجه كانوا يضحكوا فيها على العالم، حاليا انكشف وجههم الحقيقي يلي ما حكيناكم عنه من زمان، مجموعة وقرطة من الزعران الذين لا يتورعون عن انتهاك كل الأعراض إذا خالفتم.
1: بدي راجي ابو نعمان ينهان بالساحة، ينهان
2: لك علي ودي عبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كعبيتهم كسر
1: هيك كتير، زلم كبير وما بيحمل.
2: هلا شو فكرك بدي ملحس له؟
1: لازم ياكل قتلة وما يقدر يستحصل على بور.
2: هيدي شغلة بتكلف.
1: وتكلف شو تسعيرة؟
2: كل قتلة ولا سعر.
1: هات لنشوف.
2: الكفوف بسعر والخيزران بسعر ونتف الشوار بسعر.
1: عال أيد لي إياهم كلهم.
2: إذا أخدتهم كلهم بيطلع لك لطة ببلاش.
1: وبدي توقع له الطربوش.
2: توقيع الطربوش هيدا إكسترا.
1: لك ندفع إكسترا.
2: فإذا اتفقنا.
1: ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع رقبة راجل اللي بتلمع.
2: معلم حاتم إلك غير ما تسمع صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع، وما تدفع إلا ما تسمع.
1: إيه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
2: ما حدا بيعرف، طمن بالك هيدي مصلحتنا.
3: وهيدا شو؟
4: هيدا شيش.
3: هاي هاي
4: هيدا بيجرح؟
3: أوف كورس.
4: وهودي شو هاللي لابسهم؟
3: هودي كفوف البوكس.
4: هاي هاي
3: الضربة بتفدك؟
4: أوف كورس.
3: يا ابو حلقه حاتم ابو شهيدي الا الاحترام اليوم، وانا بتعرفني ما بحب الاذى، دبر لي يا انت بمعرفتك.
5: فهمت عليك.
3: وعلى قد القتله بتكون الدفعه.
5: شو رايك بشي بوكساني على المول وجهه ازرق؟
3: مش كافي. البوكسر كيك، البوكس خناق فرنجي ما بيعمل بالبلد ضجي.
5: طيب شي ضربه كاراتيه واعمل له فركوشي جيدو.
3: يا ابو حلقه فهم علي، جيدو لعبي ياباني، بدي دبر لحاتم شي أكلي فولكلوريه.
5: هاي هاي شي أكلي وطني بساحة البلدية.
3: هاي هاي هاي
5: ورح دبر لك عصاي تكسر كسر.
3: وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
5: ما حدا بيعرف، طم من بالك هيدي مصلحتنا.
6: مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
5: ما حدا بيعرف، طم من بالك هيدي مصلحتنا.
1: شوف شغلك
2: توم الأمر.
7: نعم معلم راجي.
8: عم بستفقدك.
7: بعدك سهران بيي.
8: واجبات زيون، كنت عم شق عائلي مسطورة.
7: الله يعطيك العافية.
8: تفضلي لعنا.
7: هون أريح، لا عندك ولا عند حياتي، ما هيك على حياد.
8: أي حياد؟ ما أنت اللي حركت المشاكل.
7: اختك تلجي حمستني ضدهم، أنا بس شفت شهيدي لقيتها حلوة.
8: كيف بدها تكون حلوة وبي حاتم؟
7: إيه شو دخل بيي؟ ابنك بحبها.
8: حب الحب. بيقول لي بالي أعمل له شي فلق بلكي بيصحى.
7: ابنك إنسان بحب. بلدكن هيك بتعمل بالناس اللي بحبه؟
8: يحب عن عقل؟ يعني بدي كل واحد يدب حاله؟ لك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده إياها. بس كذاب، أنا بعرف العشاق بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. أخ لو فيي أنقل هالبيت لشي مطرح تأخلص من حياتي وبنته.
7: ليش الحب يا معلم راجي؟ أرض أو بيت تتفل منه وتبعد. نحن منهرب وهو بيلحقنا بتيابنا بقلوبنا بعينينا، وكل ما بعدنا كل ما صار أقوى.
8: طيب قولي لي شو لازم أعمل تخلصوا منها؟
7: بدك تخلصوا منها؟
8: نعم.
7: جوزوا إياها.
8: هيدا اللي مش راح بيصير. هيدا اللي مش راح بيصير أبدا.
7: ليه؟
8: مش ممكن. وإذا صار أنا بدي أتجوز.
9: أهلا أهلا بأبو حلا.
10: أهلا فيك.
9: لوين؟
10: قصدك.
9: وأنا قصدك.
10: خير؟
9: اجانا قتلي لواحد محرز.
10: شرفك. ظاهر الشغل بيجي مع بعضه، وأنا اليوم رسع علي تعهد قتلي لواحد قد نص البلد.
9: ليكونوا ما غيرهم اللي اختلفوا اليوم.
10: هو هن في غيرهم؟ راجي وحاتم، حاتم وراجي.
9: بس خواجات باش الأوادم مهزبين، لا بيكسروا بالسعر ولا بيكلفوك تقوص على حدا.
10: لشو القواص؟ إذا قوصت بتخسر زبون اللي قوصته واللي كلفك. منين بدك تجيبه كل ساعة تدقه؟
9: مزبوط. أحسن شي كم خيزروني.
10: أيوة
9: بفوت على المستشفى، بترجع تربط له عباب المستشفى وهو طلع نقفه كمان خيزران تاني وردوا على المستشفى وقباض.
10: يا عيني عليك، طول له عمره وعذبه.
5: وشو رأيك يا أستاذ نوقت لهم ياها اتنين ونسوى هون بنص الساحة؟
9: فكرة. بس لك يا أبو حلا الله يرضى عليك، ما بدنا نضرب على بعضنا بالسعر أبدا.
10: أبدا بريفيكس. شو تسعيرة النكابة منمشي.
9: عين عليك.
10: ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
6: ما حدا بيعرف، طمن بالك، هيدي مصلحتنا.
9: شو ده؟
11: جد زميل
7: ضيقتوني، عم زمر تتهربوا.
11: تعا اسمع اللي احنا نهرب من زمر.
9: لا ولك بس حتيجي عليك الدورية.
7: ما بيهمني
12: زيون.
11: قال ما بيهم الدورية،
12: ما قلنا شغلي غيرك. جيتي وجبت المشاكل، قتلت البلد زيون، عم تقلق الراحة زيون. لشو التزمير بهالليل؟ انت الأذى فيكي طبع، بدل ما تقل الناس بالزمور انتهي صوت وأنا بسمع. ها يا حراس يا دوري. ها شفتي؟
7: بدي انت تشوف يا محلى الزمور.
12: وهلأ شو بدك؟
7: بدي توقف لي هالجوز.
11: نحن
7: سيدنا بدون يضربوا حياتي مراجي بكرة وتعلق البلد ببعضها.
12: أبو حلقة وغندور.
11: سيدنا هيدا عم تكزو.
7: أنا سمعتوا ليه؟
12: أنتوا قلتوا صوابق، فضلوا على المخفر.
9: إيه فضلوا.
11: إيه
7: شو عايبة؟
12: وأنتي بتضلي هون لأنك الشاهد الوحيد.
13: وهلأ علقت من جديد.
7: بدي ضل علقهم تيصلحوني العربية.
13: أنتي حشرية ولك ما فيك تطنشي. طنشي انت احلى من الشويش. الشويش امطنش، المخفر امطنش، المجوز امطنش، بلد بام وابوه امطنش، ايين تطنش.
14: لا شو بعد وراي؟
12: اعترفوا ابو حلقه وغندور.
14: ما معي خبر بشي
8: قبل ما اعرف شو فيه. انا ما كلفت حدا يضرب حدا.
14: لا هي ادمي عم تنكر.
15: ليك حاتم ليك بعمل لك اياها بنص الكره كلها.
12: بس يا تلجي بس.
15: كيف بس؟ عشو بعد دورانا من بيوتنا؟ انا قلت له الخي تيتشكى لمختار المخاطير.
12: ولك انت راح تدلي ورا خيك لتخربي له بيته. مش عارفة انه اذا وصلت القصة لمختار المخاطير لا بتكونوا لا انتوا ولا هني مبسوطين.
15: وشو راح يصير يعني؟ يا بيحكمنا يا بيحكمه.
12: الله يستركم ما يطلع لكم بشي شغلة لعلبال ولعالخاطر. اصطفلوا.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

تبقى دايما بالأخبار، سواء نشرات الأخبار أو أخبار المواقع وشبكات الواتساب، بيبقى دايما متصدر العناوين الأساسية، وبعض الوقت في عناوين بيعتبروها هامشية أو أخبار بتقطع هيك مرور الكرام، إنما بكل بساطة هي بتكون أهم بكتير من تلك الأخبار يلي بيعدوها أساسية. أي حدا بيتابع التفاصيل بشكل دوري مثلنا، نحن مجبورين نتابع كرمال عملنا ومحتوى برنامجنا، بيشوف أنه بهالأسبوعين هناك حملة جدية من قبل القوى الأمنية على مروجي وتجار المخدرات بلبنان، وأسماء كبار عم تسقط من هالشبكات الإجرامية المنتشرة بكل المناطق اللبنانية. هذه الآفة، آفة المخدرات، هي عابرة للطوائف بلبنان، يعني ما بتخص طائفة دون أخرى ولا بتخص منطقة دون أخرى. هلأ أي نعم هي مرتبطة بجزء كتير كبير منها بالسلاح اللي كان مهيمن واللي كان حامية، بس هي حقا عابرة للطوائف. والدليل شوفوا الأسماء اللي عم يتم إلقاء القبض عليها من مختلف الانتماءات ومن مختلف الطوائف ومن مختلف المناطق. أول شيء الله يعطيهم ألف عافية، سواء معلومات سواء مخابرات الجيش، كل القوى الأمنية الشرعية، شفتوا ما أحلى الشرعية اللي بتكون هي ماشي ببناء الدولة، إذا كان هالمرة مشروع جدي بمكافحة هذه الآفة، يعطيهم العافية، الله يقويهم والله يقدرهم لحتى يقدروا يقضوا على هالآفة بشكل نهائي، لأنه ما حدا متخيل كمية الضرر يلي تسببت به لكل شعوب المنطقة وتحديدا للشعب اللبناني. هو الدليل على ما أقول انظروا إلى الانحدار الأخلاقي، انظروا إلى ارتفاع مستوى الجريمة، وانظروا إلى كمية العقول اللي صارت بيعتع على الآخر. فيعطيهم ألف عافية، ونتمنى أنه يعني يضربوا بكل إيد وإجر ورينجر من حديد، ما يتركوا أي شيء ما يضربوا فيه، ويتخذوا هذا الموضوع بشكل جدي، لأنه صدقا هذا الضرر داير على الجميع دون استثناء. واللي مش عارف هالشي ومش مكتشف انه الضرر صايبه سواء بشكل مباشر او غير مباشر، يراجع بس محيطه ويشوف. انا بعرف وانا من الناس اللي بيركزوا دايما بموضوع حصر السلاح، وانه كل مشاكلنا او معظم مشاكلنا متعلقة بهذا الامر، انعدام وجود الميليشيات بالبلد يؤدي الى بناء الدولة والاتيان بالمساعدات واعادة الاعمار. طبعا موضوع السلاح وموضوع القرار الحرب والسلم هو موضوع اساسي، بس صدقوني موضوع المخدرات وانتشارها بالبلد بكافة اصناف الهلوسة اللي مش حافظها كلها على بعضها لا يقل اهمية عن موضوع السلاح تماما.

الأهم أنه لما عم يتم إلقاء القبض على هذه العصابات التي تروج المخدرات بين المدارس، بين طلاب الجامعات، بين الناس، واللي للأسف صارت منتشرة بشكل كتير كبير، لا بل أكثر من هيك، صارت الناس بتاخدها وكأنها تجارة عادية، وبيع شري بدنا نسترزق، بدنا نعيش الظروف صعبة، ويلا بكرة الله بيسامح. شوفوا الضرر، شوفوا قديش دمرت أجيال، شوفوا قديش يعني على القليل إذا دمرت أجيال سابقة، خلينا نحمي الأجيال اللاحقة من أمراضها وسمومها يلي عم تنتشر. عم تغيب العقول، عم تغيب العقول عن أي تصرف عقلاني، عن أي قيم، عن أي ثوابت، عن أي أخلاقيات، عم تغيب العقول عن أي تفكير. تخيل واحد أنت ربنا عطاه هيدا العقل لحتى يفكر فيه ولحتى يكون ميزه عن باقي المخلوقات، هو يروح يضيعه بإيديه ويصير معرض حاله لكافة أنواع الجرائم. صدقوني ما عم بالغ، الأمور ليست مجازا ولا جزافا. أي حدا بيتابع الأوضاع بشكل يومي بيكتشف قديش هذه الآفة صايرة منتشرة بأسماء عديدة، وقديش الناس صارت بتستسهل. وهذا ما بيعني أنه نلغي دور الأهل، نعم نحن نشد على يد الدولة ورجالها لقمع هذه الآفة بكل ما يمتلكون من قوة، وما يردوا على حدا، ما بكرة بس حتى يبدو على العصابات يجي اتصال من هون ويجي اتصال من هونيك، تروحوا ترضخوله، لأنه المعالجة تبدأ بالجدية. الناس لما بتلمس الجدية بتصير هي مثل بتساعد، وإن الناس عم تساعد. شفتوا بآخر فترة كم تاجر الشعب ألقى القبض عليهم، استدرجهم وربطهم على الشجر وسلموا للدولة. ما معقول تتركوا هيدي المهمة للناس، هيدي مهمتكم أنتم بالدرجة الأولى، وأكيد لا سمح الله ممكن ولادكم كمان يتعرضوا للخطر. إنما مع أنه نشد على أيدي الدولة ونقول لهم الله يحميهم، لأنه ياما رحلهم قتلة الدولة بأجهزتها الأمنية جراء ملاحقة هؤلاء المجرمين المخربين الذين لا يقلون أبدا عن العصابات المسلحة، لأنهم كمان مسلحين بالمخدرات وبسلاح بنفس الوقت. كمان ما بدنا ننسى دور الأهل، دايما بنركز على دور الأهل بالمراقبة والمتابعة. ما بيصير انت تشوف ابنك قدامك هالقد عم يتغير بدون ما تكون عم تلاحظ، ما بيصير انه تشوف ابنك صار معه مثلا بين ايديه مصاري بدون ما تسأله من وين جبتهن، او بنتك يعني نفس الشيء. دور الدولة هو تكاملي مع دور الأهل، لا هيدا بيلغي هيدا ولا هيداك بيلغي التاني، فمفترض يكون دور تكاملي لحتى تحمو الأجيال القادمة مما أفسدته الأجيال السابقة بالترويج والكابتاجون والمخدرات المنتشرة، غيبت عقول وضيعت أجيال وضيعت آلاف الشباب، ضيعت لهم مستقبلهم. واضح المرة في جدية بالتعاطي أكتر، مش بالتعاطي، بالتعاطي مع الموضوع أكتر يعني، بس بنتمنى هالجدية تستمر، لأنه دايما بتبلش القصة بقوة بعدين بنرجع بنشوفها بتنفي. مرة جديدة يعطيهم ألف عافية والله يحميهم من شرور هؤلاء العصابات المجرمة التي أفسدت هذه العقول وهذه الأجيال. ومرة جديدة مفترض الأهالي يفتحوا عينهم أكتر على أولادهم، لأنه هيدي مسؤولية، هيدي أمانة، وهيدي مفترض يكون الإنسان راعي ومسؤول عن ولاده ورعيته.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

أمريكا تخرج صاغرة من المنطقة والشعوب تكنيسها وآخرهم العراق. أما في لبنان فعهد عون وسلام يعملان بقوة لفتح أوتوستراد لأمريكا ومد حبل لإنقاذ إسرائيل. بئس الزمان، زمان هذا العهد وهذه السلطة، وبئس السياسة سياستهما. طبعا هذا الكلام مش كلامي، انت بتعرف دائما شو رأيي. انا حبيت بلش هالفقرة بهذه التغريدة الذهبية لواحد من ابواق الحشاشين في لبنان، ويمكن عضو مكتب سياسي بالميليشيا كمان، بلال اللئيس المكفر من اطلالاته الاعلامية، واحد من المسوقين لكذبة جديدة ودجل جديد، انه يابا شفتوا الانتصار اللي حققناه بفضل فصائل المقاومة العراقية كما يزعمون، هياها انسحبت امريكا مندحرين من اراضي الرافدين. نتيجة الخسائر المتعددة لهذا المحور اللي الحمد لله انكسر، واللي شفنا كل دجل وأكاذيب وانفضحت كل أعماله إرهابية كلمة قليلة، أعماله القذرة طيلة الفترة الماضية، كمان واحدة منهم تلك الفضيحة اللي عم يحكوا عنها هلأ بموضوع أنه انتصرنا وأجبرنا قوات الجيش الأمريكي الموت لأمريكا على الانسحاب من العراق. هل هذا الأمر حقيقة؟ قطعا لا. بس مشان يعني اللي بينغشوا بهذا الأمر ومفكرين أنه فعلا إذا بتذكروا دخلوا أفقيا بيخرجوا عموديا، ما بعرف إيه اللي كانت تطلع كذبة جديدة من الأكاذيب اللي خرجت 30 من أيلول الماضي، هي قوات التحالف الدولي. هذا التحالف أمريكا من بعد ما احتلت العراق طلعت رسميا بال 2011، هذا التحالف تم استدعائه بشكل رسمي من الحكومة العراقية بعام 2014 للمساعدة على محاربة تنظيم داعش يلي كان مسيطر على مساحات واسعة من أراضي العراق. فلما قوة دولية تأتي، اسمها قوة التحالف الدولي، قوة دولية تأتي بطلب من الحكومة الشرعية بأي بلد، طبيعي هيدي ما اسمها احتلال، خلصت مهمتها بهذا الوقت وتم الاتفاق على خروجها. هالقد ببساطة، هل فصائل المقاومة أو كما يدعون اللي بيسموها فصائل المقاومة العراقية هي اللي ساهمت بخروجها؟ قطعا لا، ما هودي فصائل المقاومة قادتها اجوا على الدبابة الأمريكية وقت انهاء نظام صدام. يعني تزوير للحقائق، تزوير للتاريخ، تزوير للمعلومات، عينك بنت عينك، وبيعملوا منا انتصار ويابا شوفوا طلعناهم وقصة بدنا نطلعه من كل الشرق الأوسط إذا الله راد. من أتى على الدبابة الأمريكية يدعي أنه هو أخرج أمريكا من العراق زورا وباطلا. أساسا هاي ما اسمها فصائل، هني بيقولوا فصائل مقاومة، فصائل مقاومة ما قاومت شيء. تخيل أنت فصائل مقاومة إجت على دبابة الاحتلال، ما قاومته بيوم من الأيام، كل مشروعه كان هو قذف المسيرات والصواريخ على دول الجوار العربية، هيدي مهمتها كانت. طيب مثل شاهد ما شافش حاجة، مقاومة ما قاومتش حاجة، اسمها فصائل ولائية لأن ولاء لجمهورية الملالي الإرهابية. بس مشان عدم تزوير الحقائق، يعني مثل ما عم يعمل بلال اللئيس وغيره من أبواق الجعدني والتحشيش،

مع الانسحاب لقوات التحالف الدولي من العراق، رأينا أن هذا الموضوع أتى أيضا ليصبح من المواضيع البارزة على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي، بحثا عن ملء هذا الفراغ وعن الانتقال إلى جمهورية العراق الجديدة يلي عم يقود الإصلاحات فيها ضد الفساد، واللي أعلن خطة حصر السلاح رئيس حكومة الجديد علي الزيدي يلي واضح أنه يمتلك جرأة لم يمتلكها غيره من قبل. حول هالإطار اخترنا المقال أنه نقراه لليوم بخصوص أوضاع العراق يلي هي تقريبا بتشبه دايما أوضاع لبنان، مش من هلأ، من زمان.

عبر صحيفة الشرق الأوسط السعودية، كتب الكاتب السعودي الكبير عبد الرحمن راشد مقال جميل بعنوان حتى لا يكون العراق جمهورية موز إيرانية. ومن عنوان المقال يتضح المضمون المكتوب بنقرا من عنوانه. سألخص لكم بما تبقى لدي من وقت في هذه الفقرة هذا المقال الجميل للأستاذ عبد الرحمن الراشد. يأتي خروج القوات الأمريكية والتحالف الدولي من العراق في أصعب الأيام وأخطارها وسط الحرب الأمريكية الإيرانية. وخلال السنوات العشر الماضية سعت القوى والمؤسسات العراقية إلى الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله واستقلالية قراره، ومع خروج الأمريكيين يريد الإيرانيون أن يحلوا محلهم، وتشير دلائل مشروع طهران إلى أنه يهدف للسيطرة على قرار بغداد والهيمنة على مفاصل الدولة العسكرية والأمنية والبرلمان. وبخروج القوات الأمريكية يواجه العراقيون خطر فراغ أمني وسياسي يعيد إلى الأذهان ما حدث من فراغ في أفغانستان والصومال بعد انسحاب مشابه مع اختلاف الظروف. ولإيران نماذج للسيطرة على قرار الدول التي استهدفتها من خلال خلق ميليشيات موازية للدولة تسيطر عليها، مثل الحزب في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن. والآن يواجه العراق تحدي صون استقلاله وسيادته وبناء دولة العراق الجديدة. ما قد يحدث تاليا يثير القلق لدى الشريحة الأكبر من العراقيين، وكذلك لدى دول الجوار سوريا والسعودية والأردن والكويت. خيارات المواطن العراقي بغض النظر عن ميوله السياسية ستقرر مستقبله ومستقبل أطفاله وبلاده. هل يريد العراق أن يصبح مثل اليمن ولبنان الذين أسهمت هيمنة طهران عليهما في الفشل والإفلاس والفساد والفوضى؟ أم يتحول العراق إلى بلد مستقر وناجح اقتصاديا مثل جيرانه العرب والأتراك؟ الطريق للخروج من دائرة الخطر الإيراني قد لا يكون مفروشا بالسجاد والزعفران، بل يتطلب الأمر المصارحة والإصرار على سيادة الدولة العراقية. فإيران ستدرك أنها لن تهيمن إن شعرت بإجماع العراقيين على رفضها، ومهما بلغ طموحها في الجارة الغنية لا تريد في النهاية أن تصبح عدوا لغالبية الشعب العراقي. ما بدأه بشجاعة رئيس الحكومة علي الزيدي بدعوته إلى حصر السلاح بيد الدولة خطوة أولى ورئيسية لتقوية العمود الفقري الأمني، وستكون مفتاح استقرار العراق. فالعراق يحتاج من ضمن ما يحتاج إليه إلى بناء اقتصاد متنوع منفتح على العالم لتقليل نفوذ الخارجي. مستقبل العراق الذي تحدث عنه الزيدي نفسه يكمن في قوة اقتصادية ناجحة، لا أن يكون بلد ميليشيات أو مرتهنا للمعونات الخارجية. ستتطلب مرحلة ما بعد خروج أمريكا معالجة الجروح المحلية التي لم تلتئم تماما، والعودة إلى الحوار للاتفاق على الثوابت الوطنية، ومنها احترام الدستور والحدود والسيادة بدلا من التنازع على النفوذ الفئوي. فالاندفاع الميليشيوي للاستعانة بإيران سيتسبب في إيقاف القوى الطائفية والإقليمية وجر البلاد إلى دورة عنف أخرى. يتابع الأستاذ عبد الرحمن الراشد رئيس الحكومة، رغم أنه لم يتولى قيادة العراق إلا منذ 4 أشهر صارت له ثقة عند معظم الأوساط المحلية اكتسبها بقراراته ضد الفساد والتسلط وببرنامجه الاقتصادي التنموي. وللعلاقات الإقليمية دور أساسي في دعم استقلال العراق بحكم الجغرافيا والمصالح المشتركة. ومع تزامن حدثين كبيرين الحرب الإيرانية الأمريكية ومغادرة أمريكا العراق تزايدت النشاطات المعادية لدول المنطقة والتهديدات، ولا يمكننا أن نأخذ على محمل الجد ما يصدر في المنابر غير الرسمية العراقية التي تتوعد سوريا والخليج. لكن هذه الأصوات التحريضية تسهم في رفع مستوى التوتر والتحشيد السياسي.
بيختم عبد الرحمن الراشد مقاله: للأسف عرفت المنطقة العراق لنحو 4 عقود تحت حكم البعث كمصدر للأزمات للدول المحيطة من تركيا إلى الكويت وسوريا. الجميع يرغب في أن يرى العراقيين أخيراً يتمتعون بدولة مستقرة ومزدهرة تتشارك مع البقية في التنمية وترسيخ السلم والتعاون الإقليمي. العراق والمنطقة يمران بمرحلة دقيقة وخطيرة تتطلب الوضوح والتعاون ليخرج منها الجميع سالمين.

لم تبنى الثقة بالرئيس علي الزيدي فقط على الشعارات، إنما لأنه قارن دغري مباشرة الخطاب بالفعل وبدأ حملة مكافحة الفساد ووضع خطة لحصر السلاح، سواء بالتفاوض أو سواء بعدين من خلال القوة إذا التفاوض ما جاب نتيجة. العراق وما يحدث به من عودة بناء الدولة واستغلال تلك القدرات الرهيبة التي يتمتع بها وإقفال كافة منافس الفساد الذين أتت عليهم الفصائل الإيرانية ونهبت ثروات العراق يشبه حاله حال لبنان. ليس هناك من دولة تبنى بوجود سلاح خارج الشرعية يتبع لجمهورية ملالية إرهابية.

هيا بنا الآن لنتنقل بين عدة ترندات اخترنا نختم فيهم حلقة بداية الأسبوع. بالطبع على الصعيد المحلي هناك العديد من المواضيع اللي اتخذت أولوية الاهتمام لدى رواد مواقع التواصل، يمكن أبرزهم من الناحية السياسية كانت زيارة النبطي اللي لازالت لغاية الآن هي ترند وهي محور لكثير من الجدل الذي يدور على مواقع التواصل. يمكن نجوم هذه الزيارة بدل ما يكون المشاريع اللي تم افتتاحها والمساعدات التي أتت بها الدولة لتثبيت شرعيتها والإعلان أن النبطية هي جزء لا يتجزأ من الجمهورية اللبنانية وهنا الدولة عادت إليها، كان نجوم الزيارة سواء ذاك البغل الممانع يلي كان جاي على بده يضرب رئيس الحكومة كف، أو من مثلنا لا يبيع مثلكم، أو يمكن عبير مروي هل المدام الجريئة يلي تجرأت وكفرت بحسب زعمهم وطلعت وقالت للنواف سلام أنه نحن بدنا الدولة، نحن نؤيد الدولة بمسارها وبدنا نحرر بالمفاوضات. وقلنا لكم الحملة اللي ما زالت مستمرة لغاية الآن عليا وعلى عائلتها وما تركوا عليا ستر مغطى الجماعة اللي بيقولوا لك نحن أشرف الناس والأخلاق طلعت من عنا، طلعوا أني طبعا بلا أخلاق. لا شو عم يجيبوا له الصوره انه شفته مشاركه ب 17 تشرين تهمه هاي، ما هذا شرف، شرف كبير هذا. اخترناك هناك تغريدتين مثلا من بعض الابواق اللي تسمى علينا الصحفيين واعلاميين كانوا عم بيصوبوا على الزياره من ناحيه مختلفه، مثلا المعصبه عطول زميلتنا ميسوم قالت لك لو وقف الكون كله مع رواف سلام لاخترت الوقوف بالجهة المقابلة، لا يتحول الباطل إلى حق لأن له جمهور أكبر. لا ومسقف يعني، قالت لك لا يتحول الباطل إلى حق حتى لو كان عنده جمهور أكبر، فعلا هو الباطل ما بيتحول لحق بحياته، ما حتتحولوا لحق، كل أمركم باطل يا ميسوم. شوف الحقد انه حتى لو الدنيا كلها وقفت مع رئيس الحكومة مع الدولة يعني بما يمثل من الدولة هي بتوقف بالجهة المقابلة، حقد حقد دفيني دلك معصبة لك يا ميسون، ما دي عنا الجمال بتكوني ممانعة. على كل نوقفي مثل ما بدك يعني اخر همنا بركي ناطرين تأييدك.

غيرة نسوان. ثقافة هلأ صارت غادي فرانسيس عم تحكي على الأسد الهارب، هلأ صارت عم تحكي عيديك المجرم بعد ما قضت سنوات عم تغطي إجرامه وتقدس البراميل، تلك البراميل المقدسة وتتمنى تشوف أدلب مشوية. كأنه نسينا نحن تغريداتها وموقفها اللي وقفت مع المجرم ضد شعبه. هلا هيدا اللي عم تعلميه للعالم مجلس غدي، هاي الثقافة اللي عم تنشريها للعالم. الله يعطيك.

بتد صرتوا حضركم يعني على المتابعة عارفين تماما لما بتشوفوا كمية صياح وصراخ ونباح طلع على أي زيارة على أي عمل تعرفوا تماما أن هذا العمل كان ناجح وكان موجع لأبناء العصابة والدويلي وكان مؤيد للدولي. فكل ما شفتوا ولاحظتوا كل هالصراخ وكل هالصياح والنباح عرفوا تماما أنه الزيارة جابت نتيجة وأنه هلقد هني منقهرين فموتوا بغيظكم.

منروح إلى موقف آخر. بدنا بس تحضروا حالكم لأنه موقف مؤثر جدا. جهزوا المناديل، هاي التغريدة بدأ شوية يعني كلينكس مشان الدموع اللي بدها تنزل. الوزير السابق زيكرينو بوتاسو مصطفى بيرم، هو ناشط جدا يعني لا شغله بالعمل، فقعد ليل نهار على الموقع اكس، كان عم يكتب بحكم انه بعده عايش اجواء الذكرى القاتل القتيل. قال لك من بعد حادثة الاغتيال بخمسة ايام زرت الرئيس بري وقلت له بعزيك يا دولة الرئيس، فبكى امامي وقال هل تدري ماذا يشكل لي سماحته؟ كان الظهر الذي استند اليه. تنعطيني محرمة يعني ولي محرمة. لقد تأثرت كثيرا كثيرا جدا والله. الزار الاستيز والاستيز بكي قدامه أجهش بالبكاء يعني، وهو وبيرم كمان أجهش بالبكاء بالحي هون. قال له هل تدري ماذا كان يمثل لي؟ ما تأثرت وشكلكم ما يعيب السوم عليكم عملا خونا صهايني، ما بتتأثر بهيك تغريدات يعيب السوم.

نضع بقى كل الأمور السياسية على جنب وننتقل إلى أحلى ترند. هذا أحلى ترند كان موجود بالأمس ودائما بفشلنا خلقنا. إذا كان في نقطة مضيئة بالبلد هي النادي الرياضي. نادي الرياضي دولة الرياضي بالأمس كانت عم تحقق انتصار جديد لها وللبنان بطبيعة الحال المرة الثالثة على التوالي. رفع النادي الرياضي لقب فاينل هيت بطولة وصل لكرة السلة من بعد ما فاز على نادي الحكمة أيضا اللبناني بنتيجة 75-67 بمباراة كانت حامية جدا. حضر جمهور الفريقين هي من المرات النادرة. بتعرف نحن بلبنان نلعب بجمهور واحد بس لأنه البطولة بطولة دولية فبالتالي سمح بتواجد الجمهورين والحمد لله انتهت بسلام. يعني كانت مباراة شيقة جدا. خاض النادي الرياضي بدون طبعا وائل عراقجي أفضل لاعب بآسيا وبدون قائده أمير سعود المصاب وقدر أن يحقق الفوز على نادي الحكمة كالعادة. نجم المباراة كان زاك لافتون اللي كان يلعب بصفوف الحكمة سابقا. طلع هو نال جائزة أفضل لاعب المباراة مع 25 نقطة 12 ريباوند و5 أسيست. مبروك لدولة الرياضي هذا اللقب الجديد. يعني بسبب هو بيقول لك هيدي أضعف نسخة للنادي الرياضي. إذا أضعف نسخة للنادي الرياضي وصارت سيف الحكمة سنتين ورا بعض إيش حالك للنسخة الأولية؟

سمى بعض الظلم اللي تعرض له خلال البطولة بيطرده بواحدة من المباريات، ويثبت النادي الرياضي مرة جديدة أنه الأفضل والأمتع وأنه يستحق كل هذه الألقاب، لأنه بيلعبوا من قلبهم وعندهم كل الجرأة دايما أنه يقلبوا النتائج ويقلبوا التوقعات كمان. وهارد لك للحكمة، معلش تصلتوا معودين يعني أساسا أنتوا إذا ربحتوا بتتفاجأوا وأنتوا ما بتقبلوا وبعض. أصلها متعودة دايما.

كله ملقح وعيون علي كله خالي على مدعي شو كتار الخالصين بالبلد إصدار جديد لفارس كرم كله خالص

هذا ستايل فارس كرم، هذا ستايل اللي ناجح فيه. تتبدل لك كم كلمة كم فكرة، تقريبا نفس الألحان نفس الكلمات نفس الأداء، وهذا اللون اللي ناجح فيه.

0: ماشي بتذبح كلهم لقح طب الاصعاب
1: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر
0: ما هو لقلن لكم تغريدة طويلة عريضة لبوتاسو وزلم عم يحكي ذكرياته وكيف اجهش بالبكاء الرئيس بري وكذا ما حدا تأثر ما شفت منكم حدا تأثر هلقات صايرين عديمين المشاعر والأحاسيس زلمة غرد كرمال العالم تتأثر وكذا انتم شكلكم ما في حدا صايرين فاقدين الشعور بالانتماء الوطني سهيوني
1: قلبي عم يعصر عصر راحت علي ما حضر اول مرة بشوف قمر عم بيدبب
0: على القليل ازرفولكم دمعتين لو دموع تمسيح
1: كله

0: واقف ما بنتحرك لو قصف ملحقيني.
1: خي فارس معلش يعني لو بدها تطلع جارحة بس انه خي شو بالصف كله وافق كله وافقين بده يطلعوا لك على اللي بتحبها انه وانت مبسوط بهالامر ما حاسس في شيء غلط عم يطلع بالراس هيك وراه ما في غيري ما بتغار علي مثلا مفترض انت بتطلع على ماشي الحال بس بالصف وفينا تطلع ويرد يعني الله لا
0: هاي حقيقه
1: علمي انت طبعك شرقي ما بتقبل بهالشغلات هاي.

0: ممكن تضيف عليها نفس القافي والبغل ممانع ينبح. مشوارنا الصباحي في حلقة اليوم التنين بكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بعيد نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة اذاعة طرابلس ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. اول مرة من هلا لوقتها ما بين غير اتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا. لا الأخبار الحلوة جاي من اليمن. هلا كل الأخبار العاجلة جاي من اليمن. قوات الشرعية تدحر ميليشيا الحوثي. يعني هاي حرروا مدينة زباب من الزباب الحوثي. انطلقت عملية فجر اليمن التي أعلن عنها الرئيس اليمني الشرعي العليمي بالأمس لتحرير المناطق التي احتلتها ميليشيا الحوثي المتآيرنة. ويبدو أن التحضيرات جيدة وبلش تحرير المدن واحدة تلو الأخرى إن شاء الله وصولا إلى صنعاء لإنهاء هذه الظاهرة الإرهابية العبثية.
1: من نتحرك لو أصف ما الحكي مش مثل الشوفي ما الشوفي ما بتنوصف.
0: الليلكم كله جاي الدور ما بتصدوا. ايه حرروا مدينة زوباب من الزباب الحوثي.

0: وعيون عليها اجمع واطرح على مد عينك والنظر.
1: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
2: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
4: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتومان بورتومان بورتومان بورتومان بورتومان بورتومان بورتومان بورتومان بورتومان بورتومان بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
5: تريبولي اف ام 97.9 و101.5 اف ام ستيريو.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.
2: The easier the better. Easy. Tripoli FM.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان. دين دين دين دين دين دين دين دين دين دين دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال عبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: عينك والنظر
1: كله خالص.
2: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
3: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم. استراليا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون أوفرسيز إدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلني بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: حبيت.
1: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
2: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الABC، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة. كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية. كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: على هواك.
1: على هواكم.
2: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجود عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو.
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كابل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.
4: دايماً

0: أحلى واحدة ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
3: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طريقكم الى جامعات العالم، استراليا، كندا، ايرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايديوكيشنال ايجنسي، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة

طرابلس التل مقابل الأبي سي درجة تل 03-548-48-45.

0: عينك والنظر كله خالص.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
3: ايه؟
2: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
3: وهيدا يلي بدنا إياه.
2: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
3: سألتي عن الأقساط؟
2: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
4: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو والأحلى هو أنتو. أنتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء ورجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صاروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام؟ العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة دولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أهلن الحبك وفائي ورهن

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي. تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
0: إذاعة طرابلس
3: cool على طول.
0: تريبولي أف أم
3: cool على طول.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين، والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه درج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في الاختصاصات الآتية: المحاسبة والمعلوماتية، التربية الحضانية، العناية التمريضية، الفندقية، جرافيك ديزاين والبرمجة. اختصاصات مهنية وتقنية تؤمن للطلاب مسارا تعليميا عمليا يواكب متطلبات سوق العمل في بيئة آمنة. تسهيلات خاصة للموظفين والعسكريين وعناصر الجيش والأمن العام تقديرا لجهودهم وخدمتهم وفق أنظمة المعهد، وكمان حسومات للإخوة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 لغاية الساعة 6 المساء. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني، طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: كلك على بعضك حلو، طولك حلو، قلبك حلو، ومثل كل موسم عند بورتوبيلو كله حلو، والأحلى هو أنتو. انتو ماركتنا الأصلية، الماركة يلي ما بتشبه حدا لا بالجمال ولا بالحيوية. بورتوبيلو، الذوق الرفيع، الرونق والأناقة، كولكشن حصرية من أهم الأسواق العالمية، مختارة بدراية وخبرة وعناية، كل قطعة قصة وكل نقشة حكاية. بورتوبيلو للنساء والرجال، كلاسيك، سبور شيك أند كاجوال وير. بورتوبيلو كله حلو والأحلى كمان السعر عنده. بورتوبيلو طرابلس، إشارة عزمي مقابل بنك عودي، المواقف مؤمنة.
4: على هواكم،
0: شبكة إذاعة طرابلس تريبولي FM.

0: أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل لـ 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل بـ 1282.
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب. 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

أسرع إنترنت وأفضل تلفزيون واصلين سوا. IDM Fiber صار واصل على طرابلس. استفيد من سرعة إنترنت بتوصل ل 300 ميجابيتس بير سكند مع اشتراك تي في من كيبل فيجن. للاشتراك اتصل ب 1282.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفاك

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي أف

لما تكون عن عيني بعيد غيابك شو بيعمل فيي شو بيعمل فيي.

0: بدنا نتبقى. هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي. بس يا مان
1: تعال عمل ديو انا هيك.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غليت.